سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون

0: الذي كرته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا

أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

هم كشفرون اي هم شيطان اي اكليغ اكويرن دكتي باميهم بيرو غن وني فهتي باميهم اورن دك بيرو نغن ناشي ادي تي باميهم مؤمنون كمغا وانما تمن رسكلانغ تي باميهم بيرو اتواشي

0: فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
1: ادي تيبا ميهنگ تيرم فاحش كنت گنس گن دمي هنا تيبا ميهن ادب ديش فاه ادمي هن توباو ادي اورنگ عمل اصلاح كوفنما ادمي هنگ كيبن درو گناش ابهي ادب دينن هوتالاش هما كشورن اللهي گنا گنن توبا قبول كوروا رحيم وانت رسكلانگي.

0: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
1: دم يدك في دابر هوريها كودين بس مدرس قرداشون كيو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور ويرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریلو مکی اوگن من لبے عبرت تری درس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصر کے عبد الحمید جودت السحار لیوی واہ کا مچہ

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء

فهي الله حضرت دبي نعمتاي فضل وانت بر كما جن جل من نلبي اورين امبري اوه ادي اورين الله گه رسوم هوري مگ تبعو الله بودو گم وا فضل وانت كم گه وري رسكلاگه.

ومغوال ورسولك تيبامي هنگ ورسكلان جن إيمان واشي غوال وعدو هما كشورن علمين إحيموه دين علمين إيمان بيموه علمين ورسكلاك فاه علمين علمين فافت فسوان ديو أدي علمين كبين علمين كتن عفو كرفان ديو أدي هولفا ميهن نائكو علمين.

0: أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
1: ادي تيبا ميهنگ تيرم فاحش كنت جنس گن دمي هنا تيبا ميهن ادب ديش فه ادمي هن توباوي ادي اورنگ عمل اصلاح كفنما ادمي هنگ كيبن درو گناش ابهي ادب دينن هوتالاش هما كشورن اللهي گنا گنن توبا قبول كروا رحيم وانت رسكلانگي.

0: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
1: دم يدك في داور هوريها كودين بس مدرس يرداشون كيو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فقطيع دابر القوم الذين ظلموا
1: والحمد لله رب العالمين
0: والحمد لله رب العالمين
2: رودك يا بدر
3: إنما يستجيب الذين يسمعون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدك في لاور نمالانا إرادة كروية آفي لاورا كيكي بدل كل مغم ميدك وكيبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ekalange zaatu fulan ekalange hamdu korawwa muslim alage muli hayatu ga mi hamdu demigenbe adikito mi hamdaki furatama alukam adam ge fanu emme furatama alukamu ga beenun kurevvi hamd ei annani hadis ga bayan vegen wa fadan lamma khalaqallahu adama wa nafakha fihi ar-ruhu atasa faqal alhamdulillah فحمد الله بإذن الله فقال له ربه رحمك الله ربك يا آدم ماني مان الله آدم غفانو غروحة فملوهم إكالي غفانو ودالو الحمد لله مان الله غإذن فلائكو إكالي غفانو إكالان غحمد كوروه إكالي غفانو غريرس كالان إكالي غفانو وحي كوروه إي آدم غفانه الله كالي غفان الرحمة اللواشي mitanuga hamduli bi odigen wa farataki ko bankam mu'minu ala ihsas kore ei ekka wanta allah alhamdaki furihama kama riti kama loibba mativeri kurmaiku sifa kurewe fara sifa kurun nuwata e hamdu i'lan kurun ehin kamun mi suratu gen antauge terega suratul hamd himene ala alhamdulillahi rabbil alamin mifadan ki umun ekalange wahi kurawane timan raskalange ala timan raskalange hamdu kofie mi ala ena ekura alukamuga ekalange shukuru eriumeke adi e ubudiyatuge laqabde ekalange wahi korawane hamadani abdi timan raskalange ala timan raskalange hamdu kofie abdi mifadain ekalange wahi korawandene timan raskalange ala e fahu ala kiane arrahmanir rahim mihen kiaru ena ekalange asna alayya abdi mifadain ijaba devwanakam ihsas kore mu'minu ala rahmatuke sifamatin handan kurane ekalange zaatu fuluga ekalange arrahmane adi khalqutakun gamacha arrahime arrahman allama alquran suratu rahman ge evwana ayatun devana ayata manai rahman wanta raskalange ekalange quran ungan nawadevie الرحمن على العرش استوى طه سورة جفسونا آية ماني رحمن وانت رسكالانج عرش جمتشان استوى ووري جنبيه إكالانج ذات فلوغا إكالانج رحمن أدي خلق تكون جمتش رحيم وانت رسكالانج نماد كراميها إينا إكرا نمادوغا إكالانج رحمة وانت كان هدان كراني أي نمادكي مان الله محمد صلى الله عليه وسلم أمة اللذي رحمتك أدي إكالانج ذات فل رحمتك سفايا ألو تكونج متى رحمتك سفا ثابت كوريفي يفهو إينا كيني مالك يوم الدين مفدينه المالك أكي قيام الدوهج وريكا ملكوهج وفراته الله تبارك وتعالى في قيام الدوهج إهم فراتك إفسك من ملكوهج نوانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار غافر سورة جسولة ونآية فاني إدوهم الله وحيك روانته miyadu verikan oti kaakan heye khodu ekalang jawab devanete ekka wanta baru eri wanta allah she

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه متفق عليه ماني ماين الله كليك فانا رسول لبي أبو هريرة كفانو كبين روا بغم بي اكليك فانو بدال بي هم كشور ماين نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرب بي الله قندبا بدال بي اميهك ايمان نوي الله قندبا بدال بي اميهك ايمان نوي دنون ايمان نوني كاكتو الله رسول آئے حدیث قرویے امیہا گا نبائکم اینا گا اوٹریا سلام وگنوا میہا ایمان نوائے

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم.

0: بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: ورونكي وابي داروي الحافظ ميشيل شامي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أرجوري رسكلاكو مي ألايتكا مي ألاقيه تنوسك الدبان ديف أدي مي ألاقي كنت مي ألاي فسيح كد الدبان ديف أدي مي ألاقي دلوغي كو مصوال الدبان ديف أي تمنج بس أيورنا بسني إيقو مطلع
1: عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري قريهم رواه جنبه اكل اغفان ودالوية هم كشورم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية ميتاك جنازة تيارو ميستخنج نوات فرهنج كندمتيغا افلا لبي هندو فه اي صالح علق جنازة انما اينا بناهوت تيمان اوها كوريا جنداشة تيمان اوها كوريا جنداشة ادي اي صالح نو ميهك جنازة انما اينا بناهوت اے ہوری ہلاک کے بڑو کما اے نفس کا گن تی ابائے میں تی دنی کون تنکن ہئی اے نا اڑو انسانوں فیوا ہن کم مخلوق کو اڑو ہا ہٹے انسانوں نا اے اڑو ایوچ جنما اے اورن ایم ایم بیرون گس ہے نیت جاوی

0: alameta.
1: Hungaun.
0: Roga jehun.
1: Kesun.
0: Lorevun.
1: Hamuga arab bihita kirnegun.
0: Amuka bihita furitam nagani muna karuga. Efo meemati burakashi. Atuga adi efo faga.
1: Hima bihige alamate feni janama lasnukurava sehi farwa hodava.
2: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم معني مؤمنون كره إيمان كان إم فريهم ميهكي إباميهم كره إم أخلاق رنغل ميهاي أدت إباميهم كره إم هيو ميهكي إميهم أمبيننن هيو ميهكي
3: ميهارو كتن هاويرو هتاري جهي مي دينو كادو
4: حبير كسيكرتا
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیز تکنے تیہ بے میہوں گینہ بے گنوا ہندو مکلو مکن اللہ ہندو مکورا شے آدھی ہندو نا حویرو ایک لانگ یا تسبیح کیا اولے شے
1: می نو دیا میں گہتس
2: دینو گیا ڈوڑا

0: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
1: دم يدك في لاور هرياكو دينفس مدرس يرداشون كيو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدك في لاور نمالانا إرادة كروية آفي لاورا كيكي بدل كل مغم ميدك وكيوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

غريب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزارو كرفا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتيوا ميها أشي فهي اميهايا فافا فسيفو ماي دیلتی درمین ہوری کموگے افاوری خبرو کلے گفانو دیواشے

ekalaange fiewa ehin ilahuntake timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kuravva nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evveskame fuddayen nudevenete adi etakeccha timan salamatevves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون ತಿಮಂ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯಂ ಈಮಾಂ ವೆಜ್ಜೈಮೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತಿಮಂಗೆ ಬಸ್ ಅಹಾಶೆ

يأكلون أدي مروفاوا بمكي ايورن تكا ألون ديرمكا فنوواني كموغي هكك تيمن رسكالانج اي بينغاندو ديرو ويم أدي تيمن رسكالانج اي بيمون اوترو نرو ويم فهي ايورن كا أولني اينه

تعلمون تيبا ميهونگه ميدوغا تيمن رسكلانگه مرو منورو كوريويمه تيبا ميهونگه بدلوغا تيبا ميهون فدا اهم بياكو گننه ومغه مچشاي تيبا ميهون ندن سفايگا تيبا ميهون الون افدده وما نکوله دیگم و کلکو کموگا تیمن رسکلانگ نوامه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ هما کشورون فرطما افددون تیبا میهونن انگفا وی فه تیبا میهون هندوما نکرنی کی وحیه أفرأيتم ما تحرثون تيبا ميهم غوان كرا تكتشا مدو فه تيبا ميهم وسنا بلي مهي أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تكتي بمون فلواني تيبا ميهم هي نواتا اے تکتی بیمون فلووا فراتا کی تیمن رسکلانگ ہے لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون تیمن رسکلانگ ارادہ کروا نما

بيكيموي. أفرأيتم الماء الذي تشربون. تيبا ميهم بو فنا مدو تيبا ميهم فهي بسنا بلي مهيئ.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا گنمه

ekalange yadu kudure fuluga verikamwa raskalange mativerive bodigemfie adi ekalange komme kamegge macha kuladum vanta raskalange الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إكالانجي تيباميهم كرة إم عمل رنجلي كاكوتو امتحان كرة بمتكا مروماي ديرهرم أفد ورسكالانجي ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೈ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಗಿನ ಗಿನೈ ಫ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೇ.

فاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اكلانجي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانجي رحمان وانت رسكلانجي اتاكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكامي تبايكا نوفنانتي فاهي تكراركو نظر هنگا بلاشي اوويس كهلا خلالي تبايا فنهيه.

وحسير دنبس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون دروي نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

ecce sirru kuraşe, nuvata e faalu kuraşe, hama kaşavarun e kalangeyi hittakuga vaha kame mola denevodigenva raskalange. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دين وديگن نواني هي ادي اكالانج اوغا وانتكم بدو ملا دين وديگن و رسكالانج

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

ekalange zaatu fulan ekalange hamdu korava muslimu alage muli hayatu ga mi hamdu demigembe adikito mi hamdaki furatama alukam adam gefano emme furatama alukamuga benun kurevi hamd ei annani hadith ga bayan vegen wafadan لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له ربه رحمك الله ربك يا آدم ماني مان الله آدم غفانو غروح فملفم إكالي غفانو بدالوية الحمد لله مان الله غإذن فلائكو إكالي غفانو إكالان غحمد كوربي ekalege faanu ge veriras kalange ekalege faana wahi korevi e adam ge faane allahu kalege faana rahmal lavashi mitanu ga hamdu libi odigen wa faraata ki ko ba kan mu'minu ala ihsas kore ei ekka wanta allah alhamda ki furihama kama riti kama loibba mativeri kurmaiku sifa kurewe fara sifa kurun nuwata e hamdu i'lan kurun ehin kamun ni suratu gen antahu ge terega suratul hamd himene ala alhamdulillahi rabbil alamin mifadan ki umun ekalange wahi kurawane timan raskalange ala timan raskalange hamdu kofie mi ala ena ekura alukamuga ekalange shukuru eri umeke adi eyan ubudiyyatuge laqabu de ekalange wahi korawane hamadani abdi timan raskalange ala timan raskalange hamdu kofie abdi mifadain ekalange wahi korawandene timan raskalange ala e efahu ala kiyane arrahmanir rahim mihen kiyaru ena ekalange asna alayya abdi mifadain ijaba devwane kam ihsas kore مؤمن على رحمتك صفمتين هندان قرآن إكالانج ذات فلغا إكالانج الرحمن أدي خلق تكون جمتشا الرحيم الرحمن علم القرآن سورة الرحمن إبن آية ديوان آية ماني رحمن وانترس كالانج إكالانج قرآن انغن نواد بي الرحمن على العرش استوى طه سورة جفس ون آية ماني رحمن وانت رسكالانج عرش جمتشن استوى ووديجن بيه إكالانج ذات فلوغا إكالانج رحمن أدي خلق تكون جمتش رحيم وانت رسكالانج نماد كراميها إينا إكرا نمادوغا إكالانج رحمة وانت كان هدان كراني أي نمادكي مان الله محمد صلى الله عليه وسلم أمة اللذي رحمتك ادی اکلانگ ذات فولا رحمتو گسیفایا الو تکونگ مچ رحمتو گسیفا ثابت کورے وی افہ اینا کینی مالک یوم الدین مفدین المالک اکی قیامت دوہ گے وری کا ملکو گیم وا فراتے اللہ تبارک و تعالی فی وا قیامت دوہ گا اہم فراتکن ایوس کم ملکو گے نوانے لمن الملک اليوم للہ الواحد القهار غافر سورة جسول ون آية ماني إدوهن الله وحيك روانته ميادو وريكن وتي كاكن هي خدو إكالانج جواب ديبانته إكا وانت بار وري وانت الله شه

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشورم وسكلانغي دنيا غا لبي مخلوقن گترين انسان ماي كور بيرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم گي گوت تيار كور فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوگن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریڑومکی اوگن من لبے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کریفا ونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

0: قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ماني ميستكونغ أيتكون هوداغ كنتكوغ سببون إغما كندوغا نباكم فالو وجج ايورين كوري باين عملوغ رحا ايورين دكيو مشي اي ايورين توباوه رجوع ومتكي
1: غادي ريغنو نواغادي تريس ميتو مي دينو كاد

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته